0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Kamuoyu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Bağdat'ta Başbakan adayı Ali Zeydi ile bir araya gelerek yeni hükümetin kurulma sürecini görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa ile Başbakan adayı Ali Zeydi, Türkmen toplumunun haklarını ve yeni hükümette adil temsilinin sağlanmasını ele aldı. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa ve Başbakan adayı Ali Zeydi, yeni hükümetin Irak'taki tüm illerde destek vermesinin önemini vurgulayarak kalkınma, hizmet ve ekonomik iyileşmenin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Parlamento aralarında trafik kanunu değişikliği taslağında bulunduğu 3 yasa teklifinin ilk okumasını tamamladı. Parlamento, Başbakan adayı Ali Zeydi'den hükümet programını hafta sonu teslim alacağını açıkladı. Görev süresi sona eren Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani, Bağdat'ta Bölge Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani ile yeni hükümetin hızla kurulmasının önemini ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat'ta koordinasyon çerçevesi liderleriyle görüşerek yeni hükümetin kurulmasını kolaylaştırmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Parlamento Hizmetler Kitlesi görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi'nin kabinesini 9 Mayıs'ta parlamentoya sunmayı planladığını bildirdi. Parlamento Başkanı Heybet El-Halbusi, Güvenlik ve Savunma Komisyonu'na çiftçi protestolarının dağıtılmasıyla ilgili güvenlik yetkililerini çağırma ve 48 saat içinde ayrıntılı rapor sunma talimatı verdi. Ulusal Siyasi Konsey Koordinasyon Çerçevesi'ne yeni hükümete güven oyu verilecek, oturuma katılmaya hazır olduğunu bildirdi. Basra'dan yerel kaynaklar, kuvvet tarafından açılan ateş sonucu iki balıkçının yaralandığını belirtti. Güvenlik kaynakları Bağdat'ın güneyindeki Diyale Köprüsü bölgesinde bir eve saldıran silahlı kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Eğitim Bakanlığı, ilkokul 6. sınıf dışında final sınavlarına toplu katılım kararı alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. İran, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğine müdahalesinin ateşkes ihlali olduğunu belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ı Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir petrol tankerine iki insansız hava aracıyla saldırmakla suçladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El-Ahmed'i kabul etti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكرم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يلتقي في بغداد برئيس الوزراء المكلف علي الزيدي ويبحث معه التطورات السياسية وملف تشكيل الحكومة الجديدة. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا ورئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يناقشان حقوق المكون التركماني وضمان تمثيله العادل ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة. محافظ كركوك محمد سمعنغا ورئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يؤكدان أهمية دعم الحكومة المقبلة لمحافظات العراق بما يعزز مسارات التنمية وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي. مجلس النواب العراقي ينهي القراءة الأولى لثلاث مقترحات قوانين بينها مشروع تعديل قانون المرور. مجلس النواب يعلن أنه سيستلم البرنامج الحكومي من رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي نهاية الأسبوع الحالي. رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شيع السوداني يبحث في بغداد مع رئيس الإقليم نجرفان البرزاني أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة والتطورات في المنطقة. رئيس الإقليم نجرفان البرزاني يلتقي قيادات الإطار التنسيقي في بغداد ويؤكد استعدادهم لتقديم كل التسهيلات لإنجاح تشكيل الحكومة الجديدة. كتلة الخدمات النيابية تعلن أن رئيس الوزراء المكلف أبلغ الإطار التنسيقي بنيته عرض كابينته الوزارية على البرلمان في 9 أيار الحالي. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يوجه لجنة الأمن والدفاع النيابية باستضافة القيادة الأمنية المعنية بأحداث تفريق تظاهرات الفلاحين وتقديم تقرير مفصل خلال 48 ساعة. المجلس السياسي الوطني يؤكد للجنة الإطار التنسيقي جاهزيته لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة. المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر تسليم مستحقات الفلاحين بشكل فوري عند تسويق محصول الحنطة وإعادة فتح الباب أمام استيراد البيض. مصدر محلي يعلن عن حادث مرور عند جسر داقوق يتسبب في توقف حركة السير على طريق كركوك بغداد لساعات طويلة. وزارة الصحة تعلن تسجيل 1133 حالة اختناق خلال الموجة الغبار الأخيرة التي شهدها العراق. مصدر محلي في محافظة البصرة يفيد بإصابة صيادين عراقيين اثنين بإطلاق نار من الجانب الكويتي. مصدر أمني يعلن عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين إثر نزاع مسلح على قطعة أرض بمحافظة الأنبار. مصادر أمنية تعلن عن مقتل مسلح أثناء اقتحامه أحد المنازل السكنية في منطقة جسر ديالا جنوب بغداد. غرقوا 5 أطفال أثناء سباحتهم في هور الشويج وخلال نزهة عائلية في مدينة الكوت. وزارة التربية تنفي صدور أي قرار بخصوص الدخول الشامل للامتحانات النهائية باستثناء الصف السادس الابتدائي. مستمعين الأكارم، وصلنا وإياكم إلى ختام الموجز، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: Zehirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: يا حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: Yeniliklerin adresi Türkmen FM Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

كيف حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Gel halo, نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Parlamento yeni hükümet için oylamanın gelecek hafta yapılacağını ve isimlerle hükümet programının bu haftanın sonunda teslim edileceğini açıkladı. Parlamento Başkanı Heybet El-Halbusi ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, hükümet programının mevcut dönemin ihtiyaçlarına cevap veren bir program olmasının önemini vurguladı. Sağlık Bakanlığı dijitalleşme ve e-devlet dönüşüm kapsamında tüm sağlık kurumlarında hastalar için elektronik kart uygulamasını hayata geçirmeyi planlıyor. Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı, ülke toprakları üzerinden büyük bir uyuşturucu sevkiyatı girişiminin engellendiğini duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'la iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yollarını görüştü. Lübnan ordusu, Lübnan'ın güneyinde askeri araçlarına hedef alan İsrail hava saldırısında bir subay ve bir askerin yaralandığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin siyasi bir krizin askeri çözümünün olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Teslim Haber Ajansı, Amerikan güçlerinin iki küçük tekneye ateş açtığını ve olayda 5 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. İranlı bir yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hedef alınmasını reddederek saldırının arkasında Amerika'nın olduğunu iddia etti. İran Maersk şirketine ait bir geminin Amerikan yardımıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği iddiasını yalanladı. Afganistan, Pakistan'ı sınır ötesi saldırılar düzenlemek ve sivil bölgeleri bombalamakla suçladı. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 48 saatte yaklaşık 800 Ukrayna İHA'sını düşürdüğünü açıkladı. Wall Street Journal, Amerika Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki günlerde İran'a karşı askeri bir yanıtı onaylayabileceğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Güney Komutanlığı, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirtilen bir gemiye hedef aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri sonrası Beyaz Saray'ın geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Amerika'nın Texas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Para Fonu, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesinin ciddi ekonomik riskler doğurabileceği konusunda uyardı. Güney Kore, Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan operasyonlarına katılım konusundaki tutumunu gözden geçireceğini açıkladı. Çin'in Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı. Brezilya'nın güneydoğusunda küçük bir uçağın bir binaya çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.
0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
4: تستمعون الآن إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. أهلا بكم. مجلس النواب يعلن أن التصويت على الحكومة الجديدة سيكون الأسبوع المقبل، وأن الأسماء والبرنامج الحكومي سيتم تسليمه نهاية هذا الأسبوع. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ورئيس إقليم شمال العراق نجيرفان بارزاني يؤكدان أهمية أن يكون البرنامج الحكومي برنامجا يستجيب لمتطلبات المرحلة. وزارة الصحة تعتزم اعتماد بطاقة الكترونية للمراجعين في جميع المؤسسات الصحية ضمن توجه حكومي نحو الأتمتة والتحول الرقمي. جهاز المخابرات الوطني يعلن إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات عبر الأراضي العراقية. وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يبحث مع سفير تركيا في دمشق نوح يلماز سبل تعزيز التعاون بين البلدين. الجيش اللبناني يعلن عن إصابة ضابط وعسكري في صفوفه بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهما العسكرية جنوب لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن الأحداث في مضيق هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية. وكالة التسنيم الإيرانية تفيد بأن القوات الأمريكية أطلقت النار على زورقين صغيرين يقلان مدنيين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص. مسؤول إيراني في استهداف الإمارات ويتهم أمريكا بالوقوف خلفه. إيران تنفي عبور سفينة تابعة لشركة ميرسك مضيق هرمز بمساعدة أمريكية. أفغانستان تتهم باكستان بتنفيذ هجمات عبر الحدود داخل أراضيها وقصف مناطق مدنية. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط وتدمير قرابة 800 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 48 ساعة. صحيفة وول ستريت جورنال تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأذن بتنفيذ رد عسكري ضد إيران خلال الأيام المقبلة. القيادة الجنوبية الأمريكية تعلن استهداف سفينة في منطقة البحر الكاريبي كانت منخرطة في عمليات تهريب المخدرات. الخدمة السرية الأمريكية تعلن إغلاق البيت الأبيض بعد إطلاق النار بالقرب منه. تحطم طائرة خفيفة تقل لاعبي فريق البيكل بول الرياضي في ولاية تكساس الأمريكية يسفر عن مقتل 5 أشخاص. صندوق النقد يحذر من تداعيات نتائج استمرار التصعيد في الشرق الأوسط. كوريا الجنوبية تؤكد أنها ستجري مراجعة لموقفها بشأن الانضمام إلى العمليات الأمريكية في مضيق هرمز. وسائل أعلام رسمية في الصين تفيد بمقتل 21 شخصا وإصابة 61 آخرين بانفجار وقع داخل مصنع للألعاب النارية في مقاطعة هونا. اصطدام طائرة صغيرة بمبنى في جنوب شرق البرازيل يسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 بجروح خطرة. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، قدمتها لكم أنا يونس عبد الله. تقبلوا تحياتنا، إلى اللقاء.

0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Parlamento yeni hükümet için oylamanın gelecek hafta yapılacağını ve isimlerle hükümet programının bu haftanın sonunda teslim edileceğini açıkladı. Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, hükümet programının mevcut dönemin ihtiyaçlarına cevap veren bir program olmasının önemini vurguladı. Sağlık Bakanlığı dijitalleşme ve e-devlet dönüşüm kapsamında tüm sağlık kurumlarında hastalar için elektronik kart uygulamasını hayata geçirmeyi planlıyor. Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı, ülke toprakları üzerinden büyük bir uyuşturucu sevkiyatı girişiminin engellendiğini duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeyvani, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'la iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yollarını görüştü. Lübnan ordusu, Lübnan'ın güneyinde askeri araçlarına hedef alan İsrail hava saldırısında bir subay ve bir askerin yaralandığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin siyasi bir krizin askeri çözümünün olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Seslim Haber Ajansı, Amerikan güçlerinin iki küçük tekneye ateş açtığını ve olayda 5 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. İranlı bir yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hedef alınmasını reddederek saldırının arkasında Amerika'nın olduğunu iddia etti. İran Maersk şirketine ait bir geminin Amerikan yardımıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği iddiasını yalanladı. Afganistan, Pakistan'ı sınır ötesi saldırılar düzenlemek ve sivil bölgeleri bombalamakla suçladı. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 48 saatte yaklaşık 800 Ukrayna İHA'sını düşürdüğünü açıkladı. Wall Street Journal, Amerika Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki günlerde İran'a karşı askeri bir yanıtı onaylayabileceğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Güney Komutanlığı, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirtilen bir gemiye hedef aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri sonrası Beyaz Saray'ın geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Amerika'nın Texas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Para Fonu, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesinin ciddi ekonomik riskler doğurabileceği konusunda uyardı. Güney Kore, Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan operasyonlarına katılım konusundaki tutumunu gözden geçireceğini açıkladı. Çin'in Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı. Brezilya'nın güneydoğusunda küçük bir uçağın bir binaya çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: تستمعون الآن إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، أهلا بكم. مجلس النواب يعلن أن التصويت على الحكومة الجديدة سيكون الأسبوع المقبل، وأن الأسماء والبرنامج الحكومي سيتم تسليمه نهاية هذا الأسبوع. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ورئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني يؤكدان أهمية أن يكون البرنامج الحكومي برنامجا يستجيب لمتطلبات المرحلة. وزارة الصحة تعتزم اعتماد بطاقة إلكترونية للمراجعين في جميع المؤسسات الصحية ضمن توجه حكومي نحو الأتمتة والتحول الرقمي. جهاز المخابرات الوطني يعلن إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات عبر الأراضي العراقية. وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يبحث مع سفير تركيا في دمشق نوح يلماز سبل تعزيز التعاون بين البلدين. الجيش اللبناني يعلن عن إصابة ضابط وعسكري في صفوفه بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهما العسكرية جنوب لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن الأحداث في مضيق هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية. وكالة التسنيم الإيرانية تفيد بأن القوات الأمريكية أطلقت النار على زورقين صغيرين يقلان مدنيين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص. مسؤول إيراني في استهداف الإمارات ويتهم أمريكا بالوقوف خلفه. إيران تنفي عبور سفينة تابعة لشركة ميرسك مضيق هرمز بمساعدة أمريكية. أفغانستان تتهم باكستان بتنفيذ هجمات عبر الحدود داخل أراضيها وقصف مناطق مدنية. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط وتدمير قرابة 800 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 48 ساعة. صحيفة وول ستريت جورنال تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأذن بتنفيذ رد عسكري ضد إيران خلال الأيام المقبلة. القيادة الجنوبية الأمريكية تعلن استهداف سفينة في منطقة البحر الكاريبي كانت منخرطة في عمليات تهريب المخدرات. الخدمة السرية الأمريكية تعلن إغلاق البيت الأبيض بعد إطلاق النار بالقرب منه. تحطم طائرة خفيفة تقل لاعبي فريق البيكل بول الرياضي في ولاية تكساس الأمريكية يسفر عن مقتل 5 أشخاص. صندوق النقد يحذر من تداعيات نتائج استمرار التصعيد في الشرق الأوسط. كوريا الجنوبية تؤكد أنها ستجري مراجعة لموقفها بشأن الانضمام إلى العمليات الأمريكية في مضيق هرمز. وسائل أعلام رسمية في الصين تفيد بمقتل 21 شخصا وإصابة 61 آخرين بانفجار وقع داخل مصنع للألعاب النارية في مقاطعة هونا. اصطدام طائرة صغيرة بمبنى في جنوب شرق البرازيل يسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 بجروح خطرة. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، قدمتها لكم أنا يونس عبد الله. تقبلوا تحياتنا، إلى اللقاء.
0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
4: يا حلو، نتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. غريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
5: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun. Türkmen FM.

0: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.